السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء

رسوله من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من

يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا

0: قول شو مكسر بلايف كال سوق. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: السلام.
0: جي جناب سوق أو دشرتنا.
1: مميرة دقابينيا.
0: خاجي سنجي تاسو خير تبيتم خلي.
1: خير تاسو.
0: خير ده الحمد لله استاسو دواغاني دي تاسو نبورو تاسو سنجي تبيتون مخدي.
1: خير.
0: خا دارا توا يكنا تي برنامج أو برنامج جت سنجي لجيجي.
1: برنامج كله دي.
0: خسبر اصل شوری کوی پروگرام کی سوم راوڑی دی
1: بس یو شیر بوم
0: خزو رات شیر
1: اور تو اور کتنا تجھے قریب لاؤ تجھے دل میں رکھ کر بھی میرا دل نہیں بھرتا
0: واو واو واو ز ڈیر من ڈیر سے شکریہ پروگرام تے کال کولو ہاں
1: جی تا صبحیا کلا راجی
0: منگل پر زبان انشاءاللہ وہ پسی بکی وی
1: ہاں
0: اوکے ڈیر امن نہ جڑی رڑی رضا تو شکریہ